الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر رب الذل والحمد وجبرني وادفعني الله أكبر سبحان الله

0: لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وانفعني.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على سيدنا وعلى في العالمين إنك حميد مجيد.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.